شفيق عمزون دي ظلي يا سجنامي قوم ما يقول الشرق العربي طقير أذرو مريز ميرارا أذرو مريز ميرارا.

0: زينة ميقو ما قول أشكر يا ديف زناد دا مورتي تشاتو ناغور مورتي تشاتو ناغور الرضي يا ردوح أي مورتي صغراء
1: أي مورتي صغراء ثانية وحيدة.

0: أسوق سجى ذا زراين يسلك من الدنيا رنا بزون دكور فيها هارو مي يفكنا الدرز وسن ما يجوز يخلث يختلقت تسربعة يردين يلند المفرز يفثنا رز يسليت عند السومة
1: يا فربي سي محمد ومحمد أبو كده يرن أتولي الزمان هكا غير ويدا يترون
0: ثوث الدلقير وفور السديك أبو نارجوف ثانا تيضبو ذروري تجمعت بضض الصفوف أحلين يا غابني فور كان شبير ديكش من الكلوف
1: لم يا فربي قول غشرة فور كسوية إمي داي نزريغ إمي دي يوزا السكران خاطر ولدك انا كادي يسوف
0: الطير ما تنقل السقفر في الوهل الفجر شرفت بدر الخلفوس اصلا سيد ابو بكر ما تصدق كي رغلي تقول بيحكوا ياس في كارثه لفن السر ديال ملك الفن مع بون جبر تسس
1: هذا خير يقفو تريفوك الزهور كل ويد هذه يمان فن الحبيب دوين تدور جانا نترو كل ويد هذه يمانيس
2: غير والديني وعزيزان الله الله أذكون

0: أطري الحسنية البارود نادي الطرق ديهن أفو سيوز كفوسينس أنت ذي تفسينك حلت نادي خلما كاكي أذي ويز أفو سيوز كفوسينس أنت الحسيس مجي دي ناسيس الانسا أو ماضي خطر أكي نادي أذي ويز صحما صحما
1: فهمت
0: صحما سمع النوت معينير
1: أشكت
0: أفو سيوز كفوسينس الحسيس أو ماضي.

0: Now it's agenda.
1: The triple public is also from the
0: number of years. أنا أقوم أفجر أنا تتكلم أي أنا لا تتكلم بصلت شيء بصلت شيء أنا أقوم أفجر أنا أقوم أفجر أنا تتكلم ثلاثة بخمسة بجير أنا أقوم أفجر أنا أقوم أفجر أنا أقوم أفجر أنا أقوم أفجر أنا أقوم أفجر أنا أقوم أفجر أنا أقوم أفجر أنا أقوم أفجر أنا أقوم أفجر أنا أقوم أفجر أنا أقوم أفجر أنا أقوم أفجر أنا أقوم أفجر أنا أقوم أفجر أنا أقوم أفجر أنا أقوم أفجر أنا أقوم أفجر أنا أقوم أفجر أنا أقوم أفجر أنا أقوم أفجر أنا أقوم أفجر أنا أقوم أفجر أنا أقوم أفجر أنا أقوم أفجر أنا أقوم أفجر أنا أقوم أفجر أنا أقوم أفجر أنا أقوم أفجر أنا أقوم أفجر أنا أقوم أفجر أنا أقوم أفجر أنا أقوم أفجر أنا أقوم أفجر أنا أقوم